الشيطان من الجن بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة والسلام على الله والسلام على الله.